الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وقال الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وقال الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين